0: سيلات أولاد خوساخ خو خوبنس تكوتوك سشتيان كيب لا تلوم
1: نساو زلين شو لين شو بانا نقا كيبري تلحكي نقلي ساخ يو كي تشكولا لحكي لش كاوري سينكي جريش لي كاتكيسيس يو كي أحكي جيش تاوال لش سيلي لش أو لكين لش تسولال خو جان رون نقوان لي كاوري سينك رخلال دومينغ ورقين لقا اسكوى ومنيكال سلقا خون خون شك علي بال شي سيكتور و شي آريا
0: تول تولي تيو كاتش شكي بال نقيا لقبارا نحكوان سلي خون خون شي سيكتور و سلي خون خون شك علي بال كيو تشي اكان تشي وسلي اسكوى دومينيكال سيك أبال إش خوبنس ميسيونيروس

en auses kokali adin likishkielah domingo sabio inkakel chi atin am likishpanu banan kishke ustin kam chihushilah chirunak timako arulika kaushish kokal arulika khayalio makilao manain lika khayalio arulina kashukwaru maalimako kumarak alikam kilasut mag anakakwi ustarahna balikamak abanan mag anakakwi chishkunil ayin en auses kokal dikin rapinkil lishyuam lisant ayin nakatsol kish banan nakatyek arwah e بقيلسان رنق آنلي نكو اشتنقا ات آنلي نجاشك اوچقو لشتيو اميو مبجاق ناشي نو مبجاق ساليرو چيچ اوچ رنق لا اوخكو تاقات سلقه ديكين ديقاتيو اميوم لقاق اشوم لقوانكو كي ارين ساليرو چيچ اوچ چخو كام بشكو قال بشانكو ديكين خونچك لقاق بيچ خوكا اين

سقل جالش كوك آل نقل قاكو ديوس نمتخناق نملش كون كلال شبانق تشيقا خوني لو كيش سيقي لقات يوام لجو جو كوكي وتنقيك أكل السايلي قات أول

تقل جالش كوكال لقاكو أخونا ليك نكوراتنا ركين رب من كيل راتين رحلال دومينغو أستنك أنا قيل رو أبنان لقاكو أجو تشقاتنا نكيل ركين رب من كيل راتين سلسان تلهو قبيتش هاكو ناقشيك لقبيتش رنقشيك كوكاين نقاخول تكا لقاتيما لأكشونو ميك وجاكتش سلبال ركينيب لقاخو بنز.

تقل جيانا قوان خون دي قخوم عاندي تسلوكو لخوانيتو بوسكو نخ كشرا لقاكو خسوس كشرا لقنا سانتا ماريا وتنشكو تشقولي شرا بالي سانت الباب تشخو كان بيشكو قال انا ين لنا قطول ريك انلش جو اميب لخوخون جي سانت لايشك كوي لخ كوارتو جلجو نقصاص ليشو لايش جي لساخيل كريستيان نقوي بنيه كوي نقجو كيش جي تساقون جي اوس لأسكول دومينيكال وكان نقابي جاكو شباك لبيج لجو كيش جي تسلب

تلتونا تشقهوني لو ما كتشنا نقيك عليش سايل لقاتشونا لقاكوا ديوز كيسيقي لقوق لقوق تشخوني لشيك لتوكوك تشك أنخلان كيل رو تشخوني لقاماتان لكيسيقي لقاكوا ديوز شخو كانشكوك قال لح سفرينو لتوكيش تشريب مالي شو أم خبيتشاقو نقلش بيت شخو كاين